0: ماني أمي وكلوب ولو هم لجيان ولو شيم لجا إذا لجا لجا لنعي بما شيم وهم في عادي يامي كومي كوريا
1: ميري يامي ومي وغنى